0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media.
1: لا تقل لوحدي أو كيف السبيل.
0: Humanity sets the agenda.

سعيت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم.

نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك يا ربنا يا الله نسألك أن

عبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تنصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرا رشدا تعز فيه أهل طاعتك، وتهدي وتتوب فيه على أهل معصيتك، وتذكر

العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا وأمننا بسوء وكيد ومكر، فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعله عبرة للمعتبرين. يا قوي يا عزيز، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظ بلادنا هذه بحفظك. اللهم احفظها بحفظك واكلأها بعينك التي لا تنام، واجعلها آمنة عزيزة شامخة قبلة للمسلمين ومنارة

أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي بورما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم.

لبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا المن والعفو يا

الدار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متع والدينا بالصحة والعافية وطول العمر في طاعتك وسعة الأرزاق يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحم، اللهم فاغفر له وارحم وارفع درجته في المهديين، واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا

اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا.

0: عدانا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك مخبتين، إليك أواهين منيبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقراءتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين الموفقين الفائزين الذين اعتقت رقابهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين الموفقين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين المخذولين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم، اللهم لا تردنا في هذه الساعات المباركة، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. يا رب يا رب، ما من عادات جودك أن ترد الفقراء، ما من عادات كرمك أن تحرم السائلين، ما من عادات فضلك وإحسانك أن تطرد الفقراء المحتاجين يا رب العالمين. يا رب فاقبلنا في هذه الساعات المباركة، وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، ارحمنا من عندك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا رب العالمين.
2: Listen to something fresh. Listen to Salam Media. Your humanitarian broadcaster.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أن

الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

قل لا إله إلا الله، اللهم رب العالمين، دعوت الله وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استووا تراصوا سدوا الفرج straighten your lines fill in the gaps. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض،

قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.

0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media.
1: لا تقل لوحدي أو كيف السبيل.
0: Humanity sets the agenda.

0: أنزل فرقانا ويقين بلسان العربي مبين
1: أنزل فرقانا ويقين بلسان العربي مبين
0: فيه الدنيا وهو الدين هو دستور العالمين فيه الدنيا
1: وهو الدين
0: هو دستور العالمين.

عليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.

نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك يا ربنا يا الله نسألك أنت

عبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تنصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرا رشدا تعز فيه أهل طاعتك، وتهدي وتتوب فيه على أهل معصيتك، وتذكر

سوء وكيد ومكر، فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعله عبرة للمعتبرين. يا قوي يا عزيز، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظ بلادنا هذه بحفظك، اللهم احفظها بحفظك واكلأها.

أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي بورما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير يا رب العالمين. اللهم وفقه وسدده وأعنه وافتح عليه واهده سبل السلام يا رب العالمين.

لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا المن والعفو يا

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متع والدينا بالصحة والعافية وطول العمر في طاعتك وسعة الأرزاق يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحم، اللهم فاغفر له وارحم وارفع درجته في المهديين، واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا

اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا.

0: was nothing more beautiful than his face when he looked at them on that day. And then he smiled.
1: He said, يا من قول وعمل اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقراءتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين الموفقين الفائزين الذين اعتقت رقابهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين الموفقين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تجعلنا فيه من المحرومين المخذولين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم اللهم لا تردنا في هذه الساعات المباركة اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا رب يا رب ما من عادات جودك أن ترد الفقراء ما من عادات كرمك أن تحرم السائلين ما من عادات فضلك وإحسانك أن تطرد الفقراء المحتاجين يا رب العالمين يا رب فاقبلنا في هذه الساعات المباركة وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك ارحمنا من عندك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم